0: حسنك عبد الرحمن. سجود التنبور تجربة السق.
1: سيتاج محمد سرشاف جروب تسق. أواسك في إيماني نيتي بس إيماني نتدابع مع

معكم الفنانة حنتالة بن محمد، فنانة عربي. نخبط فعلا عينات الموسيقى كاملين.